Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil aminin nabil amin wa ala ali washabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wa'alamu anna Allah amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدولي يا مهمولي سري بدوك بغندا يان دي برطان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبهدولي يا مهمولي سري بدوك بغندا راجا برميسوري أغون راجا زاري صوفيا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتباردك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah, mendirikan sholat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan mengulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurukum واشكروه على نعمة يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحفظني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اللهم آتني أفضل ما تعطي أسمع وصلي فرض صلاة الجمعة ركعتين. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، اسمع الله أكبر. سمع الله أكبر. إن صلاتي ونسكي لا شريك له ورزقك من طوال من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجعلني من المرحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد الله الصليب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين. الله اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت. إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. إنك أنت أستغفرك وما أستغفرك وما أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أمين يا الله أمين يا رحمن أمين يا رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبلغنا الحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام في صحة وعافية وسلامة وبلوغ المرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشهدنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة العداء ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اكتب لنا بحسن الخاتمة ولا تكتب علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا رب العالمين.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتها اليوم من شريعتك نصر أزان salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.